0: ياد قمة كيسي قوانا تم أنغل صنرا مدين نغل نوان نساقا أمبغيار في ساقا نمرقا نوان نادي الطفي هستي بنوا الطفي أرسا طفي سوكو يبسوي سوغو نمسول إلو قكو تي الدنين يوك مقاسي ساقبا كيسي كيسي نوان نساقو يسوا نغيوبون أنغين إلو قكوي إتوكوي تيكي غاري ما قيدا نعطي قلوب يولي من نيوة تيكي تيساق من
1: ما قيل القرصة تيلو يصول أتوف قنم تنغش تمكل إصفية أطوانا قنوب يوا
0: إيا سيو اللام سولينو نتيني لدا إنوي أتوفيسا اللفي جيوارا نو ساكي تا إنوي تهكن أتوهدر سينا سانوز أبريل تا إنغلانا شافي نيسي تيغا أكينا قبو تيكي اللو أقو ساعنا نغلوغو تا إنغلان سوال أتيه إني بيه بيه ملوغو تو يورو سان ألتي تيساق مينغو تا سوال أفيني نوم أللفي جيوكا ولتان أكيبو تيكي اللو أقو سيكورا غلو تي تا أم تيكي كتا أولو أروي قاني بل مدا أتوفي مون أخيقواتوغون أدوارين ينغاني أراكاران ياسغتا أم تسين إسيغيمينالتي تيكي اللو أقو سيكورابون بيسوطن بيسوطن إلين نعطي تيسول تسلمت تيكي اللو أقو سيكي أدوارفم أغاران غيباتو تا أولو سيولة أدوارون مدس إنوي أنو غاماتي بابون هدو طغين القاقا كيسيا كما قاتيني أغلو أغتي نعم كما قاوشو ميلو إنب كان أمي غام إسلن أميلن كما قاسوا كرالي نعو كيسيم كما قاطت هل تدير نقيم كما قنجي نعو تا أدو أدوم أولسيو اللي طلو أدو أفهم إداجي باغا سوني إسلو أمني أسمت تا أولوني تاكونان ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان تا أولاك إسرعان إني آدي أنغسيمس إساريام إسيا ساقبو كومان لوني تيكي اللواقو